0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch.
1: Shaman Mubiram Shokon Tawa, Lechel Prescala to Rai Prescalt, Murdena to Rai Bitalka Tokon, Hashait, Men 2GLF, FM Tmani Utsa, Nokotlam and Mdita, Liverpool, Mdita Jabarta. قاعد يوم يوم خمشوشي بس يقوم تري من يرخ التاموس تري البي وإسري إشتا شيتا مراني تشتا البي شو ما شوي إشتا شيتا أطريتا بتاون أماخن أنا ميقرانوخن يوسيبو السرجس من صاد خمشة هل صاد شوى يوخا خرزة دي لنايا اتقد يوم أرخت إقارة بتاو أمان بتليفون شما شئيس إسرائيل يوخا خرزت شوى قدان تبي مغبري لن زهمت لاي اللوخن ما سيتو ناخيتو لن تليفون ختم لا لا 8-3-3-8-8 قطسط لا أبزي قدان تينا ودر من سيدني استراليا ويب سايت دياني ل www.893fm.com.au هلبت آها خرزة لات من تيتا إلا ويلا طاما ناشي شمانه وشركانه جداها خرزة ودباور رابا من نوخم بيه هنزمي أمان جداها خرزة إينا خخجي إينا خبي إمري ناشي بشمعني إينا لنا خبيتون همزومتون بتليفون من خزمانه وبانا خزموخنين ماسيتون همزميتون مني ويش خلي خزيلوخن قادة أخلن هماشي أمرخ همزمون منن وطلوبن زمرياتي ينشركن جو خرزة كل دكتوريا اخنن يقارن جورا اللي بيوخن ودباون ان اديو لهم زميتون شاود بتاي لما سيتن زميتون قد خرزة دينا او برستيج من تيانا شرار الى اخنن خبن جورا لقاتوخن اتماسخ منطيخ اجرياتا مغبرياتا قاتوخن بأرخ داها خرزة أبزي برشلي خجرغة داوناي قطوخون من جتاوة قديشة إجرتت بولس ليخة قرنتاي 15 قيباليون 15 جرغت 58 خجرغة روا شابير اللي مارا هتخا مغبي آخنواتي مارا نيشو مشيخة مارا مارا هتخا مغبي آخنواتي تليمون قوية ولا شيشيتون إلا بكل زونة هاويتون خلوني ببلخانة مريا ضيمون بلخانوخون قمريا ليلة باطيلة بمريا يعني بلخت قمريا لها أتليطت إيمان مريا لها ومدت آتن طلبت لبتيا واللقاتوخ سبب مريا لها يشم الله بطلبته مطلوب بتباي شوى اللوخن فاخنا طلبخ إنا إما بيولن مريا آون أخر زايولة أبزي برشلي قطوخ خجرقة أمتنايا مارا بيولبانا خاداتي بهرانا قاطوراي خاداتي خيلانا قاطوراي خاداتي تبرقانا قاطوراي بس أمدي بالشعبين اللي شارك لخرزن بسلوطة مارانية تاقت مريا لها شميلون صلواتا يولن مطلب لبن
2: أخواتي خطواتي مغبب ماران إشم شيخة ابن أمتي سوغل آتوراية زولت بتشميتون لي بخواش لمزمريات إيتناي وأمتناي ملتن بياشنا مقرب قاتوخن من جيبت جاني غشيشة فريدون إسخق وزامرتا مغبتت ملتن ميقرتا غلنتين وردة اتلان هیوی آه زوله بتاو التد برکتو خادوتا جباتو خون ماریا بارخلو خون

آمين. برا بتقات خلبة بتبلطن البرزة ين خديا أم ألبا ين بخي الخامرزة. أوزي مارا چمت أوت سباي چمت أوت رحمانة چمت أوت سبيا نيتو سبيا لبو سبيا هيرانا إنا هرب خز التامة خاناشة ينخش مناشي هماشة همزومة الله ينوادنا قيبة الله ين مصلوينا من تشيانوك من أهولتوك قامودي مارا ليلة لأنه آتن إيو تلصباي ينويد قاتي خامن دي لصباي بس آني جتشيانيلي هماشة يخزي الخاناشة وأمري أول عشاء إيسان النرابة قاموا إيسانت لي أنا إيسان النرابة قاموا إيسانت لي مودي الويدوخ إيتن جوتيانت قتش مناشي أدخمن دي هماشا إجربي مصلي من قدرة برناشا رابة سباي أزخل دوجي بخينا شمان مغبي خزر جدار خد شوى مودي إتن إيدواتي إت بيشينا ضية ين يومانا ضية طلب يرخد شوى إلى ذخرانا وتخارت مرتو ما شليقة خمشة بيرخا إلى ذخرانا مر خزقيا ات داقوق أسرة بيرخا إلى ذخرانا تشوي تري شليخة تريسر بيرخا إلى مبالا خوشيبا إلى إيدة نسرده إلى دخرانة تريسر تلميذة ودخرانة مر يوسف خنانيشو ناطر روغن خمشاسر بيرخ الشوى إلى دخرانة مر قرياقوس ويوليطة يمه شواسر بيرخا إلى دخرانة مر ياقوب نصيبن إسري بيرخا إسري أربا بيرخا إلى دخرانة مرماري شليخة ما شاء الله جداها يرخد شوى كل يومان ضينا كل إدوات بازيمنا ثرابة سباي أزخ الدرغة شاخنوتا قادها شوى مينا مارا إديوم يوم تخمشوشي با درغة شاخنوتا إسري تري أيوانا مطرانا قدم روتا درغ الشاخين وتطمانصر يوم شمشانا يوم الشبتة درغ الشاخين وتطمانصر شمشانا يوم تخوشيبة درغ الشاخين وتخمشاصر أيوانا مطرانا يوم تروشيبة وطلوشيبة وأربوشيبة خمشوشيبة درغ الشاخين وتكل إلى إشتاصر وكل يومان إنا أيوانا مطرانا

0: هم من جزء تطول خد شغلة عمرة إنت لويلة فرصة تاتنا إيه داخل تنسباي مشتاقين احنا اكثر اكثر اكثر اخذيلا رابا اخذيلا رابا شميلا رابا اخذيلا شميلا قال خلية مهنيانا لا اتشما بخدي اذا انا خزت بفرسوبي تمر هندي نانا تمر هندي اوكي باسم ترابا خاطا اوكي دخلت لك خاطر
1: اوكي بابا
0: يلا مريا بارك لك هلا بشينا

Hello? Hello? Hello, hello, Rabbi Alfred. Shena. Sorry, بقرأي نوع غبارة عدم خيلو في تليفون. باقت. بنا. لا لا مغبر هذه هاي همزم همزم الهاوت مشينا علينا مشينا علينا شما المغبة أماني لرابي ألفرد منصور باقت نينوت قمت ها ها ها ها مشان اتورايا ها لا بس باي ها ساج ما مروح Estou pelde. خيرت ماريا. وبقنا قال ان متويا من قالوا بطلعوا كل ابن ام تاع طراي وكل انا مشموعي انا الله حضري وشمي الداها مملة. بس سي مرابا عربي. ماريا باركوخ.

راب اسبانش من ده از مرت آشور به سرگس مرت مهنیانتا از اخ شما نمغه به و قرقاتو هم طب چاو عمودی قوم لی جدا ها شاو اتطور والی راب طب دوزوتا واینا جدن شاو جو اتروات پریش پریش مارا هم دیگه مایا هم دیگه مایا مارا خا زلزالا زلزال مخيله ال خزلزال خيلان مخيله جو أطرد فنزويلا هلا دي قطيله لزودا من ألبا وشو ما ناشي وزودا من خمشي ألبا ناشي نخط أرقى جاروبنا بلطي مني خاسما مدري بلطينا ميتنا خاسما مني خاينا ورابع أطروات باشوطنا إيد تهيرتا قد هيري قابن زوالا برقيلون تماسي هيري وبلطيلون أن ناشي تقينا تريزل زالم خيلون دوزوتا رابع خلانا خاور دوخينا وبزداينا قد خخينا زلزال ماخي يو الخزداجة جورا قا أطرد بنزولا ألا هيرل صال أصلوتا قاتيخة مري ألا بارتار إسرائيل ولبنان أطرد إسرائيل ولبنان ودلون خا اتفاقية السجارة جو أمريكا والتجبرتة أمريكا أها إيوا خا مندي منتيانا أطرد لبنان دوزوتا حزب الله طيلة جو أطرة لبنان ليلة بشواقة أطرة منتة جد إلى أطرة كريسياني وآني إينا بسنادة لينا بسنادة قاطرة إلى لبنان بسنادنا قائران بود هذا أن اتفاقيات طويل ياونا خا خخادوتا قاطرة قد آتي منتي رابع أطروات يوروبية هي الريقة لبنان خيلت مريا لبنان خاجة في تبقي مع الأقلة وكلهم بغزايتون طوليات جدة أقلة طوليات رابع خيلان واينة وخشمة تيمة يطققنا خيلاننا مخ جرمن مقرملة يعني خاتيم رابع خيلانة أبزي هولندا مقرملة إباين خاتيم رابع خيلانة مقرملة خاتي أترواتي مثلا هولندا مقرملة قا مغرب وسقلة هنا أي لطولت جتة جتة جللت لا ليطت ماي بقارم ماي لي قارم هنا من أترواتي تسقلون جو رحتت إش إشتاصر يمريلا يعني إشتاصرتي ما بياش بيشي من أربي ثمانية تيمة وآخر طويلون بلجي إسري أربع أدية تليتري أدية بيشي إشتاصر من داني تقتيمة إينا سيقي هالأدية إلى برازيل إنجلترا فرنسا بلغاريا كندا باراغواي مراكو بلجيكا مكسيكو نرويج وأمريكا بياش انا خش بحينا طولياته ايتا ان دوزوتا طوليات يوم قيوم مش خلان واينا هبداها نسبة اخنا جو اطرا ات اراق اتوالا اتلن ايد مولادة برناشا مولاد الدين لي طخ ايمن هلا قامودي هج ممود لي قتل لي ناشي متيلة خب شوى ان ايه تاتن اتون وخا دفتر
ايوه جاو شنة بس هات مش يتويت اتا ايد افتار يمري خدش قدلون خدش جنيوالون خدش خرولون اينا شيتا بشتوا فا قاچول لناشي جدن دفتار تشماني مولادي احوال الشخصية دفاتر نفوس متيلون خبشوا اينا خشمة من ملتن يعني خشمة ناشي يماتي ميودي وقمت ذنائيوالو خبرونا چطيوالي تاريخ اتويتو يمتيوالي جوجتاوة قديشة جوغدتا باتا خارتا خشمة ناشي اتخيوديوة يطيلي يطي ايمن إلي ويا بروني اينا سامزودا اتيوه جو عراق متينا شميت خا بشوا فأمدي قايا أمرخ وورلد كاب مونديال إسريشتا وبريخة غتشلوخن وبزي هاو بريخة إيدة ميلاد أنت إينا خا بشوا خزمرتا من زمريات برديت إيوان أغاسي أمبالطة

ماشي ميلان هزمتها ايوان اغاسي ازخ لقامة بخرزن ازخ هزمتها موديلا

مرة همشا قديلة تهمزمتا ينشارت تهمزمتا يويا بيخا خبرة باسيمة يعني قطوسة إذا برشت الخادش تمار إسلام على وخن يعني سلام عليكم يعني هاي مرة رابا خبرانة باسيمة يشمغ بليشانة بريشة بريشة وإذا تويك كسخة دكتور تيبل خناشة تامن إلى أربايا بتان قاتوك الله بالخير أدى بتان الله بالخير إني لأطورايا بتان قاتو بشينة تيلوك ويلدم ويلكم تانت يعني جولا جولا عملت قاتو بليشانه بريشي بريشي بانجور بي فرنساي خوي جالدم تان بي تركت خوي جالدم جوزبستان جو اسباني امري هولا بي انجلس امري هاي يان هلو بي هولندي توتام بي عربي السلام عليكم بي قردت امري بخير بن بعربي مرحبا بك أني خبراني وخين خبراني دزوتاي مبلخيل ومبليشاني بريشي بريشي أني يود

قد بتخا همزمتا يعني آتن خنا شليط تدول تي وكز دكتور تانت مرحبا بتانا قاتوخ مثلا الله والخير يعني بشينا تيلوخ إذا نامر بشينا تيلوخ قاتان بشينا الجاوخ ابتو يا خا سمباتيوتا بالأوضة ما ست إذن بقرة لداخت موت لوخ تيت كز دكتور دكتور موت لي آم بانزميتون موضة هالآتينو بديو إتاني خبرانة ناشي بطلخيلون قد أوي صحبت باسمتا بلشانة بريشة بريشة.

0: I'm just about the motto, you know, and I'm a robot out there.
1: Shaman Mughabir Amanele Shama Is Israel Putrus Bihadu Tejurta Kabulu Khabshena Shama Is Israel Putrus Ju Preskala Aturai Pact
0: Basim Alana Tarok Arab Arab Kri Kara
1: Amin Barakman
0: Adi Mukhibi Shamane Ramshad Mara Habriha Lohan Bitamzimma Khraba Kiryuta Butshahu at Subara Subara Ila Manai ديو شغدة ين مشخدة مخانا مش بتخا من دي سباي قوميلي ين بتقوم اخنا مشي خاي ايتد مدن خا بخاي وفاو دن دن دي شعو الصوبارة راشي رابا خدية سبب رابا مش خاي تياد وين يدن يمالي يخوشي بقى ما الصوبارة سيقو ما بتقطبخ جو خشي بقامة سين صبارة بتقطبخ ختمة جرجة من بريتا سفر قامة قريتا بتقطبخ أبزة ختمة جرجة من إيوانجالية لوقا قدن مولادة
1: ها
0: دن شخت مرة أنا ها شو خشمة قديشة قاوراها صر بختو صري بختو من أدية ربار لا قر الشمو صرّي سبب الشمو إلى صرّة بت برخنا قبت يونا يون قاتخ منا برونا بت برخنا منا بتهاوي طيبتي وملك طيبتي منا بتهاوي مبلة أوراهم ألتاتي أبقر أو خكلة مرة بلبي قبر ما شني بتأجنيدة اللي برونا وين صرّة برقطي اتشاشنة بتحصلة مرة وراهم قا لها أخشي إشمايل خي قامو مرة لها قا وراهم بشاري روتا صرّة بختخ بتيلد برونا بتقارس شم أصخب بتنقم من قولي أمي وقول هل أبد قا زرق بن باري قال زرع من قامة قولي أمي قال هل أبد قول هل أبد بمقام قامة قال زرع من باري بد إشمايل قمش منه بد برخنة ومزيدنة بد أودنة رابة جورة ترسر جورانة بد حاصل بد أودنة خطايبة جورة وقولي بتمقم من أم أصحى حصلاله خسرة أغداها قضانا بشي تخدت وصلنا سرة قأوراهم برونا قريلا شم أصحى مدري جداشا قامايا مالاخة مشهودة مالاخة مريا مشهودة لقصخريا جو مدبخة قديشة بمارة قاتل لا زطل صخريا سبب فشل شميت سلوتو بختو إلشوا بتحصل برونا قارس شما يخنن بتهيالو خادو تبيه بصاخ رابا بتخادي مولاده بتهاوي دور قمريا وخمرة وعارق لشاتي روخة قدشة بتباش مليا حالة آوجو كيسة يمه رابا من بني إسرائيل بتمطر الوضع لها وصلى إلشوا برونا قيلوا شما يخنن أها يخنن ومضانا عام مطلقا فاروقا إيشم شيخا جوشاو التري الصوبارة بتايل ملاخة دورية بياخد إشتا من بربياش لشطرة من وات آلاها شوخ شما قديشة وابتلت قديشتا مات مريا بشتا مطلبتا أخا جورا شم يوسف
1: ها
0: ور مالاخا الواتا مر إلا شنا مالاخ مليتا شفاقت مار أمك برختا جو بختاتا إنا آي كدغزيلة جلدة في مزمانة وخشواوا موديلة آهش موديلة آهش لاما مر إلا مالاخا لازت أد مريم سبب تشلخ مشخت شفاقت من دلوت آلها سبب هابت بطنت وحصت برونة قرد شم إيشو آه بتهابت دورة بروندت الله بروند آلها بروند الله بتعش قرية بتياولي مريا آلها كرسية داود بابو بتحاكم البيت ياقو هل عالم والملكوت تياما لهويا لخا كتفشت ومطبطة مريم من قام في شاوة من قام في شاوة مطيا بتخن في شيوة مطيا أوضالة فشنا مشخطة بطنطة من روخة قشة إينا يوسف جورا كيناوا لبس ملالة أودع أشكارا تخمني بطشوة بطرقيلة تتعني تخموني وا إيش لخزي اللي كتعني تخموني وا إيش لخزي اللي ما لاخد مريا خلما مر اللي يوسف برون الداوي لازم أدلش قال مريم بختو سبب عود فأشوية منا من روحة بطشيلي إينا بتحصل برونا بتقارش من إيشو سبب عاو بتمخل طيبة مخطياتهن حتخا يا أخنوات الخطوات رابا من مشقديات خينة بواينا جدنة شعوق إينا من إيقوت الدان من إيقوت الضانة ليما صرخم زمة من كل بكلها من خاخة من نهة من دنة مشقديات قديشة
1: شماشة بط بسيمة شماشة بط مريو خنا مطلق مارا نيشم شيخة كتابين يوماني شريل الناشي بطرايا خلدو خينامية ميرالا مسردة ينسردة اكتبن لابوش دوست نسردة ينسردة
0: نسرقل
1: نسرقل
0: على
1: اخ خاطر سقيت على يعني ايدت على
0: ايه ضرن تبقى بتمزم بدها ملو رابه شابيره ورابه بسيمه كل بسيمه شيء
1: ايه هاد بسيمه رابه شماشاق من هرتوخ بدها شربه شابيره بسيمه مريا بارك
0: ابو اقار يو قشمت مارك يشو شيخه عوني البيان ان بصياده أمرخلو همزمخلو مكرزخلو أن ملوق شابيرة هيمانو تنقدشنا
1: آمين
0: مريم بارخلو
1: باسي مرابا باسي مرابا
0: روشينا روشينا

0: شمان مغبي أماني لي فيكتور بيرا طاقت من أقرأ فيكتور
1: شلام ألوخن
0: بشينتي لوخن
1: داخل ترابي بسيفوس
0: ما نصبين كيرا شمت على طاقت الهاوت الهاوت
1: هل بت باسم رابا الدنز مريات السودان تمتويت والداخل زخ رابا شابيرا أخديوخ
0: باسم رابا شواوخ شابيرا أنا زمرت ات خلما قماي بيطادت لشوشانا بعربي أنت مختا بعربي
1: أهدي هذه الأغنية أولا لزوجتي خاتم بيرا وابني مينا بيرا وبنتي ميرنا بيرا وأهديها للقرايب نوشيك وأمها
0: أرمن
1: إيه الأرمن إيه قرايب أمي
0: ماما يسأراو كريستوس كولومبوس يلا
1: أهديها لكل المستمعين ولزوجتك وابنك وبنتك
0: أوكي
1: للجميع
0: اوكي شمان مغبي هزمت فيكتور بينا بتدخل شو كان قا نوشيك ويمه قتل خزمانه شمخ الفيكتور بينا خلمه

خبراني بنسيمة قال مهنيانا جو أطرد إراق دو زوتا دو قلن زودا من ما جناتي أن ما جناتي كل يوم اشتقلاني جهوشما ات إراق من شي تترقل بو طلا هل ترقل بو إسري إشتا رابا من جو برلمانت إراقي وقتريدي قطلاجي خامن خمشاجة ويتلا هدمت برلمان آن إيوا عاليا صيف وخخيتا إيوا حنان الفتلاوي أن تري وأن إما جنيونا مليون الدولار من خزينة أطرة إراق قطوسة بي بانيخا جدة تاتي مشتقلانة جدية وزارة بيقول لها أها مقاولة قخا خزمو أخزمو من جيب الدار قير ودار بقلوشة دار تشيبة من ديانة تاتي بس خدشة اسفلت دار الدا جدا أمر بورق لنو جدا شما بشكل دل دوا بشكل دوا خمشما ألبي وهذا شولان خينة غزيلون قد ألباي شولانة إنا مت جو بجت جو ميزانية توجمع إنا لين إش خليل ويدا خاشولة شقيلة زوز دريا جو تشيباتي فمو تخلو مليون دولار جو بتوات دن هدامة برلمان وبزي جو مشتعلانة توجمع إتقينا بليخة جو دن شولانة برتيلة رش وزيرة خاتة علي الزيدي آها مرة آها مليونيري لي قتل شولانة مرة جارج ماخن بإيدة برزدل دن تقينا جنيوة من هاقوتة بالاخة وهاقوتة أما العراق فدوقلي قاجي قيمت دون دويقة ما جناتي وما رب الدوق خريشان جورة جورة يعني تقيه رئيس وزراء يعني وزيرة أبزي آني بالدوق أخلون إنا نيخة نيخة خدش مني جو هذي قد بيتا اخبير لي ترطلامتر مت لي أسرى مليونة خمشي مليونة مو تشخلون دعوة شو تخط لي سبيك الدعوة بلجي تشيلو خاتشيلو أسرى تشيلو متبيتا مو تشخلون دولار أمير شاي كسلي أني كل ليتي والإيتوتا برت منبلون قصد دام حسين شي تتريق البطلاء أمر جاي منبلون أن تيلون الهجمة مرون أخنا إذا مش قالق زوز من دنة الهجمة أن الزوزلين تشكناشا على هيويلة قاتن يعني جنون أخنا ليه ما ضرق له إلا آتي خا نبي الدية آتي يوخلن زوز قاتو إتاء محكمة نزاها اديوما دون شقشقت الدنيا بدنا مليارات الدولار يعني باي راتب بلاخ لتلون برقشة مديونة من أطروات غولف خليج من ناشي من شركات جو عراق مديونة قد يبي بيت ناشي خزيت أطرة مليا من نوطة من داوة من شلخة بصلة برزلة ومن ديانة اديوما لتل زوزة يولقى باي اي شخشتون زوزة شو تريش وزير بيتايل مايل خزمانو مبلوخي وبجنامنا بجيبي إنا أنا غزيلي يعني أني مشتعلانة العراق إذا ودلي خا مقارنة بيلي بابا فرنسيس على بخلطة بابا فرنسيس على ما نخلين بابا فاتيكان إذا مثلي أم خدش ماشيني إيو طواني ثمانياشيني مثل إسريخاب أربا تريل بإسري خمجة مو تشخلون إتلي إتلي بس إما دولار يعني بوش باصورة من إطي يورو ولتلي بيتا لتلات نابل إتوال خاط نابل أباين إت أمري وا خاط نابل أتقتا إمبايي وآون يعني متخد أني شنت إيلي بليخ أخ بابا جارت أيوة على بلجت مليون زوزة طلموا أربي ألب راتب ديولة إنا آون
لبي لأبي لزوزة إذا من يخلى غزيلون هيش بندي لتلة آوني همنوا قد خاناش الدينة مخ ربان جارت لا تخمن بزوزة تخمن آون خيه مخا مسكينة خيه مخا ربان صبيا أو قربة من مريا ألاها ما سوى خيوج خا قصر جورا هنا خا بيت سورة سورة سورة بلش تريو طاقت وجاو إذا مخوا جاو ليش ليلة وشو صول إلا رنجة شومة أباني شماشيني ويالي بالواشي ما سوى يغالي لموزين ينطناب الرز رايز إنا ليبا إيوا حتى جلو إيوا رابا بشيطة مثل وأون خدية دزوتا مثل أون خدية خا جينوتا شمو عاليا صيو جيراق إذا انتيلا ويلا هدمت البرلمانيش من ديلتوالا بلغتا آدتيوا موظفوا إذن أدي إذن مغزاينا مليونة خادنا مرة خا أمزمتهم زمن جو تلفزيون مرة أني مليونة آتنا دي أيوة اشتي خمشاشنة يعني شما بخيط خش خيط أماشنة أني مليونة مفتدت لخبرونا وجورة دميتالة خبرونا أتلا ها مليون دولار وداوة ودينارة إراق جنوتي متيتي جو أوتك يو راوة شد يوم جو أوتك بطاولا دولار مما خاوة بيه دو راوة زيموت أهولي ومثلا قمدوقيلا ويلا سينما جو تشل تيبل

بس باش ميلان نينوس ديفيد زمرتا مانيانتا ازغ لقاما شمان مغبه مش ميخلهم خش مزمل يعني تباسيم اديو خامس مريات باسيمة أيلا راوي لا يمري لا راوي

بس باش من غبت لان بياشا خا اشتا دقيقة متنو خمس مليات شميرا أرشن تتي مغبيتون إلى يزمان

شمال مغربي لتليبياشا إلا أربع دقيقة إنه أربع دقيقة بكشير متنو خامن زمريات السرقون نمبر خمسة خامن زمريات السرقون مهنياني قد ختمني خرزة بيو خاطر خمسة رابع سباي شمن مغبي هلا خبيتان ختامة خرزة تليبي من مريا لها قطبلو من خشمان طنياتي مهنيانة من خوشات الدعا خرزة هل تبقي بيوهن شوائد بتايلي بمارين قاتوخن بوش مشينا مريا بارخلوخن خيوم تاتوريتا وخيتو نخنوخن قم قبليتون الجوبتواتوخن متخطريسة عطي هنا قولي من قد شوائد بتايلي بتاوي لنخا خرزة بشابيرا من داها وآهز مرتا اتسرقون قبريل تودنا شوچانا قتلوهن شمانا مغبت ايتون بشمايا الله خبي قاتوهن رابلة بإنجلس يمري I love you all يوسيبوس سرجس